ده الواجب ده عليا الحشيشة اللي في جيبه غير الحشيشة اللي في ايديا دي الحشيشة اللي بيجيبه غير الحشيشة اللي في ايديا ونستبح انا وانت ونوجب